أطيعوا الله أو اطيعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.
1: نسأل

0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة ابرك انت شريف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

رَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ